0: زي قصة عيانها سهلة ودع رمو بعضها نظر فيها سودع
1: رمو وراك حيمي كون رمو وراك حيمي